هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 29 من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث.

مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها في من فقدوا أرواحهم في حادث تحطم مروحية وقع أمس في مدينة رأس تنورة بالمملكة العربية السعودية. وجاء في البيان الصادر عن الوزارة أنها تملكها حزن عميق جراء الخسائر في الأرواح الناتجة عن حادث تحطم المروحية الذي وقع أمس في مدينة رأس التنورة. وأضاف البيان: نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث الأليم بواسع رحمته، ونعرب عن تعازينا لذويهم ولشعب المملكة العربية الشقيق. وكان 14 شخصا قد لقوا حتفهم جراء سقوط مروحية تابعة لشركة النفط الوطنية أرامكو في رأس التنورة بالمملكة العربية السعودية. قال رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتلموش في كلمة ألقاها أمام قمة برلمانات حلف شمال الأطلسي المنعقدة في مدينة اسطنبول، قال أن إنهاء هذا العدوان من جانب الحكومة الإسرائيلية لا يعني فقط تحقيق السلام بالنسبة للفلسطينيين، بل هو ضمانه للسلام العالمي أيضا. وفي إطار عضوية الحلف، أنه من الواضح أن الحصار الذي لا تزال بعض الدول الأعضاء تفرضه أحادي الجانب للغاية غاية ولا معنى له ولا يتماشى مع روح التحالف. أصدرت وزارة الخارجية بيانا بشأن قرار الحكومة الإسرائيلية حيال المطالبات الأرمينية المتعلقة بأحداث عام 1915. وجاء في البيان أن الحكومة الإسرائيلية التي تضطهد الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج أمام العالم أجمع وتحاكم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد سكان غزة تسعى للتستر على جرائمها بهذا القرار السياسي المتعلق بأحداث 1915. وأكد البيان أن القرار محاولة خبيثة وتابعة. هذه المحاولة الخبيثة التي تتجاهل الحقائق القانونية والتاريخية تكشف مأزق نتنياهو وشركائه الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف على خلفية التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتضمن البيان تقييما مفاده أن تركيا ستواصل العمل بحزم لإنهاء سياسات إسرائيل التوسعية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة ومحاسبة حكومة نتنياهو بموجب القانون على الجرائم التي ارتكبتها ضد المدنيين ولا سيما الشعب الفلسطيني. ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 73 ألف شهيد، إذ أصدرت وزارة الصحة في غزة بيانا نشرت فيه آخر البيانات المتعلقة بعدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الساعات 24 الأخيرة تم نقل جثامين 3 شهداء و43 جريحا إلى مستشفيات غزة. ومنذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول 2025 بلغ عدد الشهداء في الهجمات الإسرائيلية 1041 شهيدا، وبذلك يكون قد ارتفع إجمالي عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 73054 شهيدا. ويعتقد أن هناك آلاف الجثامين لا تزال تحت الأنقاض في قطاع غزة. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز عن آخر التحديثات بشأن ضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد بقوة 7.2 و7.5 درجات في 24 من الشهر الجاري، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 1450 شخصا. ويتولى أكثر من 25 ألف موظف عمليات الإغاثة والبحث تحت الأنقاض وسط مخاوف من ارتفاع الأرقام لوجود آلاف المفقودين. وكان قد تجاوز عدد الجرحى 3150 شخصا، في حين شرد 12721

شخصا وانهار 774 مبنى. وكان مركز الهزات قد سجل في ولاية ياروكوي بعمق 10 كيلومترات ليوماري و 21.9 كيلومتر لسان فيليبي وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وأشارت الهيئة إلى وقوع هزة ارتدادية جديدة يوم أمس بقوة 4.8 درجات شرق منطقة إيليمون في ولاية أراغوا، مما يزيد المخاوف وسط استمرار عمليات البحث. أفاد تقرير نشره موقع إكسيوس الأمريكي بأن هناك توجها سلبيا متزايدا داخل الحزب الجمهوري تجاه إسرائيل بسبب هجمتها العنيفة التي دمرت قطاع غزة، مشيرا إلى أن العديد من شباب الحزب الجمهوري بدأوا يديرون ظهرهم لتل أبيب تزامنا مع وقوف رئيس الوزراء نتنياهو ضد الرئيس دونالد ترامب وفريقه الذي يحاول إنهاء الحرب مع إيران. وأضاف التقرير أن نتنياهو الذي خسر سابقا دعم الديمقراطيين يواجه الآن مشكلة حقيقية مع خسارة تضمن تأييد الجمهوريين، حيث سبق لترامب وصف نتنياهو بالمجنون.

جي دي فانس المسؤول الأمن الإسرائيليين المعارضين للاتفاق مع إيران. وأظهر استطلاع لمركز بيو في نيسان أبريل أن 57% من الجمهوريين ما بين 18 و49 من العمر ينظرون بسلبية لإسرائيل. كما كشف استطلاع لجامعة كوبينياك هذا الشهر أن خمسة جمهوريين يرون أن واشنطن تدعم إسرائيل أكثر من اللازم، وهو 3 أضعاف النسبة المسجلة قبل 3 سنوات.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أفادت الأنباء أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفقتا على وقف التحركات العسكرية بعد هجمات متبادلة وقعت في الأيام الماضية حول مضيق هرمز، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بخرق التهدئة. وأكد مسؤول أمريكي أن السفن يمكنها الآن التحرك بحرية مجددا في الممر المائي الحيوي لنقل النفط والغاز، مشيرا إلى استمرار المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب، بينما لم يصدر أي بيان رسمي بعد من الجانب الإيراني. وكانت الاتفاقية المكونة من 14 مادة والموقعة بين البلدين في 7 حزيران/يونيو تتضمن إنهاء العمليات العسكرية فورا وبشكل دائم، مع قبول إيران تأمين مرور السفن التجارية لمدة 60 يوم، إلا أن الهجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز والرد الأمريكي الجوي هدد التهدئة، وردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. ذكر موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول بارز أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة وقررتا عقد اجتماع في قطر بتاريخ 30 حزيران/يونيو لحل الخلافات حول مضيق هرمز، بعد أن كانت المحادثات مقررة في سويسرا لمناقشة الملف النووي، لكن تم نقلها وتعديل أجندتها بسبب التصعيد الأخير لضمان حرية حركة السفن. وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين استئناف الرحلات الجوية المتبادلة بين إيران والإمارات العربية المتحدة. وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين من هيئات الطيران المدني بين البلدين ستستأنف الرحلات الجوية بين إيران والإمارات هذا الأسبوع، وجاء قرار المسؤولين عقب التقييم الذي تم خلال الاجتماع المنعقد بشأن الجهود الجارية عبر القنوات الدبلوماسية. هذا وكانت الرحلات الجوية بين إيران والإمارات العربية المتحدة قد علقت بعد الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران في 28 شباط فبراير 2026. ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين. ووفقا للبيان الصادر عن المركز الصيني لشبكات الزلازل، فقد تم تسجيل الهزة الأرضية في ساعات الليل، وكان مركزها قضاء غاوشيان التابع لمدينة ييبين في مقاطعة سيتشوان. وحسب التحديدات الأولية لم تقع خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي وقع على عمق 6 كيلومترات، في حين تم نقل 13 شخصا أصيبوا بجراح طفيفة لتلقي العلاج في المستشفيات. أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة البنغلاديشية عن وفاة 4 أطفال آخرين خلال الساعات 24 الأخيرة يشتبه بإصابتهم بالحصبة في مختلف أنحاء البلاد، وبذلك يكون قد ارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي الحصبة المستمر في البلاد إلى 712. كما تم رصد 941 حالة إصابة جديدة مشتبه بها بالحصبة خلال الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الحالات المشتبه بها على مستوى البلاد إلى 99,207 حالات. دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التاريخ بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني ضد الأردن ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل في 7 مباريات متتالية. وفي المواجهة التي انتهت بفوز الأرجنتين ب3 أهداف مقابل هدف، أحرز ميسي هدفا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 80 ليرفع رصيده الإجمالي في تاريخ المونديال إلى 19 هدفا، معززا رقمه القياسي في فئة الرجال. بهذا

الهدف سجل ميسي الركلة الحرة رقم 72 في مسيرته والثانية عشر بقميص الأرجنتين، رافعا رصيده الدولي إلى 123 هدفا في 2022 مباراة، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين الدوليين تاريخيا خلف كريستيانو رونالدو ب 145 هدف. وتجاوز ميسي بهذا الإنجاز الرقم السابق 6 مباريات متتالية الذي كان يشاركه مع الفرنسي جوست فونتين والبرازيلي جيرزينيو لينفراد بالصدارة وحده. وأوضح المدرب ليونيل سكانوني أنه فضل إبقاء ميسي بديلا لضمان صدارة المجموعة وإعطاء فرصة للاعبين الآخرين وحمايته بعد إصابة خفيفة تعرض لها سابقا مع إنتر ميامي. ودخل ميسي بديلا لأوتارو مارتينيز في الدقيقة 60 وسط تفاعل حار من 70,000 متفرج في ملعب دالاس كاوبويز بتكساس. ويتصدر ميسي حاليا سباق الهدافين في البطولة برصيد 6 أهداف متفوقا على إمبابي و فينيسيوس وهالاند. وتستعد الأرجنتين لخوض مباراة دور 32 يوم الجمعة في جنوب فلوريدا. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، الآن نترككم مع أغنية جميلة للمغني مانوش بابا.

القمة واللانهاية. عام 2024، جبال آزوروم على ارتفاع 3170 متر. يوجه تلسكوب نحو السماء للمرة الأولى، هذا التلسكوب قادر على التقاط صور بدرجة من الوضوح تضاهي تلك التي تلتقطها التلسكوبات الموجودة في الفضاء، لكنه ليس في الفضاء بل على سطح الأرض، وقد أقيم على هذه الأرض. إنه مرصد شرق الأناضول، أو كما يعرف باختصار DAG. في قلب هذا التلسكوب مرآة عملاقة يبلغ قطرها 4 أمتار، لكن ما يجعله مختلفا حقا ليس حجمه بل الطريقة التي يرى بها. فعندما تنظر من سطح الأرض فأنك في الواقع لا ترى الأشياء بوضوح كامل أبدا، فالغلاف الجوي في حركة دائمة، ولهذا تبدو النجوم وكأنها تمض. أما مرصد DAG فيصحح ذلك، إذ يقوم نظام خاص بتنقية الصور فوريا، وكأن التلسكوب لا ينظر من فوق قمة جبل بل من خارج الغلاف الجوي نفسه، وهذه تمثل نقطة تحول في نظرة تركيا إلى السماء. لكن هذه الحكاية لا تبدأ في آرزروم، ففي عام 1997 في أنطاليا في بكرلتبه وعلى ارتفاع 2500 متر أسس المرصد الوطني التابع لمجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا توبيتاك، المعروف باختصار باسم TUG توج. وهذا المكان ليس مجرد نقطة للرصد، فالتلسكوبات المنتشرة حول العالم تتناوب على مراقبة الليل. عندما تشرق الشمس في أمريكا يكون الليل قد انتهى في شرق آسيا، وتنشأ بينهما فجوة زمنية قصيرة، وتقع تلة بكرلتبه تماما في تلك النقطة، ولهذا فهو لا يكتفي بالرصد بل يملأ تلك الفجوة ويتسلم نوبة المراقبة في السماء. ولأول مرة تصبح تركيا جزءاً من تلك السلسلة العالمية للرصد، والدراسات التي تجرى هنا لا تحلل ضوء النجوم فحسب بل تكشف أيضاً عن مكوناتها، مما تتكون وكيف تتغير، ثم إن هذه البيانات لا تبقى هنا بل تنتشر إلى العالم، فتصبح تركيا واحدة من الدول التي تنتج بيانات عن السماء لا مجرد دولة تراقبها. لكن التحول الحقيقي لم يقتصر على النظر من سطح الأرض، فمع تأسيس وكالة الفضاء التركية في عام 2018 جمعت كل هذه الخبرات تحت مظلة واحدة، ثم تحولت هذه العملية إلى هدف رسمي مع إعلان البرنامج الوطني للفضاء عام 2021. ولم تعد القضية مجرد مراقبة بل أصبح هناك اتجاه واضح وجدول زمني محدد وهدف مرسوم، ألا وهو الوصول إلى القمر وإنتاج الأقمار الصناعية الوطنية وتحقيق الاستقلال في تقنيات الفضاء. هذا يعني أن السماء لم تعد مجرد مجال للفضول العلمي بل أصبحت سياسة دولة بشكل مباشر. ويظهر التجسيد الأكثر وضوحا لهذا التحول في المدار، فقمر إيماجي الصناعي يراقب الأرض من الأعلى، يراقب الأراضي الزراعية ومناطق الكوارث والتغيرات البيئية، لكن الفارق الحقيقي هو الآتي، إن هذه البيانات لم تعد تؤخذ من الخارج بل تنتج هنا. أما تركسات 6A فيمثل شيئا آخر، استقلال الاتصالات، ومعنى هاتين الخطوتين واضح، فتركيا لم تعد دولة تنظر إلى السماء بل أصبحت دولة تنتج البيانات من السماء. أما الخطوة التالية في هذا المسار فتذهب إلى أبعد من ذلك، فمن أكثر أهداف البرنامج الوطني للفضاء طموحاً هي مهمة القمر، والخطة واضحة، ستصل مركبة فضائية إلى سطح القمر، وقد يبدو ذلك هدفا تقنيا لكن معناه أعمق من ذلك، فهو يعني الآتي، إن نظاما انطلق من هذه الأرض سيلامس لأول مرة جرما سماويا آخر، أي أننا لن نكتفي بالنظر بعد اليوم بل سنصل.
لكن ربما يكون التحول الأكبر قد حدث لا في الآلات بل في الإنسان. في عام 2024 توجه ألبير جيزار أفج إلى محطة الفضاء الدولية ومكث هناك 21 يوما وأجرى 13 تجربة علمية، وكانت الأسئلة بسيطة: كيف يتصرف المعدن في الفضاء؟ وكيف تتغير الخلايا البشرية في بيئة منعدمة الجاذبية؟ أما الإجابات فلم تكن ذات أهمية لهذا البلد فحسب، بل حملت قيمة لرحلة البشرية إلى الفضاء. وفي العام نفسه وصل توفا جيهانجير أتاسيفر إلى حدود الفضاء، طريق مختلف ومهمة مختلفة، لكنها استمرار للمسار ذاته. ولم تعن هذه الحكاية مجرد حكاية سماء ننظر إليها من بعيد، بل أصبحت حكاية ندخل إليها بأنفسنا. وعند هذه النقطة تحديدا يحدث أمر غريب، فبينما نصل إلى الأعلى نبدأ في فقدان السماء. اليوم لا يرى كثير من الناس في تركيا درب التبانة بسبب أضواء المدن، وليست

0: المشكلة في الظلام بل في غياب الظلام، فكلما ازدادت الإضاءة اختفت النجوم. ولهذا ظهرت في بعض الأماكن فكرة جديدة: متنزهات السماء المظلمة في أرزروم وفي بورصة، مناطق تحد فيها الإضاءة وتستعاد فيها السماء. وأحيانا يظهر مشهد لافت إذ تنصب تلسكوبات حديثة في قلعة زارزوان تماما إلى جانب الحجارة القديمة. وفي المكان نفسه وبعد آلاف السنين يعود الناس مرة أخرى للنظر إلى الأعلى. قد تكون التكنولوجيا قد تغيرت، لكن سبب تلك النظرة لم تتغير. في هذه الأرض نقش قرص الشمس ذات يوم على حجر، ثم حسبت حركة النجوم وقيست في برج وتحولت إلى وقت في فناء، وكبرت بعدسة وانتشرت عبر البرق، واليوم حملت إلى المدار. لم يعد الفضاء فكرة بعيدة، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية. لكن وسط كل هذا التغيير بقي شيء واحد لم يتغير: الإنسان ما زال ينظر إلى الأعلى. إن أرصاد تقي الدين الذي لم تكتمل، والأدوات التي حافظ عليها فاتن جوكمان، والتجارب التي تجرى اليوم في المدار، كلها أجزاء من الخط نفسه. لذا فهذه الحكاية ليست مجرد حكاية تقدم، بل حكاية استمرار. نحن في الحقيقة لم نذهب إلى مكان آخر، بل كنا في كل مرة ننظر إلى الأعلى أكثر قليلاً، وربما للمرة الأولى وصلنا إلى المكان الذي كنا ننظر إليه. لقد انتقلت نوبة مراقبة السماء في الأناضول الآن من سطح الأرض إلى المدار.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مرحبا بكم. سنأخذكم في حلقة اليوم في رحلة فريدة عبر التاريخ والثقافة. نتوجه اليوم إلى مانستر المعروفة باسم بوتيلي باللغة العربية، إحدى أروع مدن شمال مقدونيا بشوارعها التي لا تزال تحمل آثار العصر العثماني ومبانيها الحجرية وأجواءها الفريدة. مانستر مدينة ساحرة تقع في جنوب غرب شمال مقدونيا، وقد كانت ملتقى حضارات على مر العصور. تقع جنوب وادي بيلوغونيا على بعد 14 كيلومتر فقط من الحدود اليونانية، عند مفترق طرق استراتيجي بين البحر الأدرياتيكي وبحر إيجا. تقع عند سفح جبل بوب الرائع، جبل بيليستر، على ارتفاع 615 متر فوق مستوى سطح البحر. ويزيد من جمال المدينة نهر دراغور الذي يتدفق عبره. يبلغ ارتفاع جبل بوبا 2601 متر، وهو منتزه وطني يزخر بأنواع نادرة من الصنوبر المقدوني بينوس بيوس، وتسحر نباتاته وحيواناته الرائعة الزوار. يعود تاريخ المدينة إلى أوائل المناطق السكنية على طول طريق فيا إغنيتيا، وهو طريق التجارة الروماني الذي يربط بين إيجا بالبحر الأدرياتيكي. عرفت المدينة بأسماء مختلفة مثل موناستيريون بالرومية، وبيتوليج بالصربية، وبيتولا بالبلغارية والمقدونية، ومناصر بالتركية. هذه المدينة تعتبر موطن حضارات عديدة عبر التاريخ. هي فسيفساء ثقافية تمتد من العصر الروماني إلى الإمبراطورية العثمانية، ومن يوغوسلافيا إلى مقدونيا الشمالية الحالية. مقدونيا التي شهدت وجودا تركيا لأكثر من 1500 عام، والتي

باسم الأوس وأتراك الكومان نهر الدانوب ووصلوا إلى البلقان ومقدونيا. تركت هذه الهجرات أثرا عميقا على التركيبة السكانية للمنطقة وخاصة خلال العصور الوسطى. أما طريق الهجرة الثاني فقد مر جنوب بحر قزوين والبحر الأسود وتحديدا عبر الأناضول. استخدم هذا الطريق على نطاق أوسع خلال العصور الرومانية الشرقية والسلاجقة والعثمانية. عبر الأتراك مضيق جيليبولو واستقروا في البلقان، ومن بين الذين وصلوا إلى مقدونيا في هذه الرحلة الثانية كانت هناك مجموعات عديدة بما في ذلك مجموعات الأوز التركمان واليوريك والتتار وأتراك فاردار والسالتوك الأصفر. من المعروف أن أولى المجتمعات التابعة للأوز استقرت في مقدونيا عام 1065، وقد سرعت هذه الهجرات التي تأثرت بشكل خاص بأسطورة اليوريك من ترسيخ الثقافة التركية الإسلامية في المنطقة. بعد معركة ماريتسا عام 1371 وتحت الحكم العثماني، اضطر الأتراك من جميع أنحاء الأناضول إلى الهجرة إلى المنطقة. خلال هذه الفترة شكل اليوريك نسبة كبيرة من السكان الأتراك في مقدونيا. بعد أن غزاها العثمانيون بقيادة كاراتي مورتاش باشا بين عامي 1382 و1387، أصبحت مناستر واحدة من أهم مراكز الحضارة التركية الإسلامية في البلقان لما يقارب من 530 عام. إلى جانب المدن الكبرى في تلك الفترة مثل إدرنا وسكوبيا وسيرس، كانت مناستر أيضا إحدى مدن الحدود العثمانية. لا تزال هذه الآثار التاريخية حاضرة حتى اليوم، ووفقاً لتعداد عام 2021 يبلغ عدد الأتراك المقيمين في شمال مقدونيا 70961 نسمة. هذا الرقم ليس مجرد رقم، بل هو إرث مجتمع عاصر هذه الأرض لقرون وأصبح جزءاً لا يتجزأ من البلقان بثقافته ولغته وذاكرته. قصة الهجرة هذه التي تغلغلت في أعماق التاريخ تتجاوز مجرد النزوح، وهي رحلة تحمل فيها الهوية والإيمان والثقافة، فكل جالية في مقدونيا تركت بصمة على هذه الأرض. لكن القصة لا تنتهي عند هذا الحد. في الحلقة القادمة سنكتشف سويا كيف ينعكس الوجود التركي في مناستر على الحياة اليومية والعمارة والتعليم والحياة الثقافية، وسنتحدث عن الآثار الممتدة من الإمبراطورية العثمانية إلى الجمهورية والتعليم الذي تلقاه أتاتورك في هذه المدينة في شبابه ودور مناستر كأكثر من مجرد مدرسة. إذن فلنلتقي في الحلقة القادمة.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: أعزائي المستمعين، الآن ننتقل إلى مغني من الفترة السابقة اسمه فريدون دوزاج وأغنية لا تتركني.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: أعزائي المستمعين، نترككم مع أغنية جميلة أخرى.

مستمعينا الكرام، انتهينا من بثنا باللغة العربية للفترة الصباحية. نعود ونلتقي بكم مساء. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا فاطمة الكبير، ومن الهندسة الإذاعية أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 29 من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRT دينله، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. بعث رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان برسالة بمناسبة افتتاح أسبوع العالم التركي الذي يعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو بالذكرى المئوية للمؤتمر التركي الأول. وتلا رسالة رئيس الجمهورية أردوغان نائب وزير الثقافة والسياحة جوكان يازغ، وتمنى أردوغان في رسالته أن يكون الحدث ناجحا مفيدا للعالم التركي، مشيرا إلى أن مثقفين من مختلف مناطق العالم التركي سعوا قبل قرن من الزمان إلى تعزيز الوعي المشترك بالتاريخ والحضارة في باكو استنادا إلى العلوم التطبيقية. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن المثقفين الذين شاركوا في المؤتمر التركي الأول أظهروا إرادة راسخة ورؤية ثاقبة من خلال مشاورتهم وقراراتهم ومن خلال دراستهم الأكاديمية التي ألقت الضوء على واقعنا المعاصر، وقال: إن مسؤوليتنا المشتركة وهي الحفاظ على هذا المثال الذي ورثناه عن مؤتمر باكو وتعزيزه ونقله إلى الأجيال القادمة في كل ركن من أركان وطننا. نحن بالفعل نعمل على توسيع وتعميق نطاق أنشطتنا في إطار منظمات التعاون التركي والتي تعد تجسيدا للتعاون المؤسسي في العالم التركي، مستلهمين شعار المفكر الكبير إسماعيل غاسبرلي: الوحدة في اللغة والفكر والعمل. كما أعرب رئيس الجمهورية خلال كلمته التي ألقاها في قمة برلمانيي حلف شمال الأطلسي المنعقدة في قصر دولمابهتشة في اسطنبول، أعرب عن سعادته باستضافة برلمانيين من الدول الحليفة التي وصفها بأنها ملتقى القارات والثقافات، وشدد على أن القمة تعد تحضيرا هاما ودليلا على التضامن قبل قمة الناتو الكبرى المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 من يوليو تموز. ولفت أردوغان الانتباه إلى أن الأمن الأوروبي الأطلسي يمر بمرحلة تحول البشرية التاريخية، مشيرا إلى التطورات الجارية

0: لا سيما على الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية للحلف. وتابع أردوغان قائلا أن التهديدات الراهنة كالحرب والأزمات والإرهاب والهجرة غير النظامية التي تحدث بشكل خاص على الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية لحلفنا تستلزم إعادة صياغة مفهومنا للأمن. وبينما تتفكك الأنماط والمفاهيم القديمة تباعا، فإنه لم يتضح بعد ما الذي سيحل محلها وما الذي سيستبدل بها. ونحن في خضم فترة من عدم اليقين، حيث يتزايد التوتر بدلا من الاستقرار والفوضى بدلا من النظام، وتتناقض القدرة على التنبؤ، ولا أحد يعرف ما سيواجهه في الصباح. أود أن أؤكد بشكل خاص على هذه النقطة. لقد فقدت التعريفات الحالية التي تصف النظام العالمي والسياسة معناها إلى حد كبير في عالمنا اليوم. المجازر التي شاهدناها مؤخرا لا سيما في غزة ولبنان قد خلفت جراحا عميقة في ضمير الإنسانية، وقوضت في الوقت نفسه مصداقية المؤسسات والنظريات الدولية. تماشيا مع نهج الحلف للأمن، سنقيم التطورات العالمية والإقليمية ولا سيما في أوكرانيا والخليج العربي وفلسطين. وفي هذا الصدد سنواصل تقديم المساهمات اللازمة بالتعاون مع باكستان وقطر، فضلا عن الدول الصديقة والشقيقة الأخرى، وذلك لضمان حل دائم لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. السبيل دائما سيكون هو حل الدولتين. بالنسبة للقضية الفلسطينية، يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تتمتع بوحدة أراضيها ضمن حدود عام 67. قال رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتولموش خلال كلمة ألقاها في قمة برلمانات حلف شمال الأطلسي المنعقدة في مدينة إسطنبول إن إنهاء العدوان من جانب الحكومة الإسرائيلية لا يعني فقط تحقيق السلام بالنسبة للفلسطينيين، بل هو ضمانة للسلام العالمي أيضا. وفي إطار عضوية الحلف، فأنه من الواضح أن الحصار الذي لا تزال بعض الدول الأعضاء تفرضه إحادية الجانب للغاية ولا معنى له ولا يتمشى مع روح الحلف. في إطار جهود الإقناع التي بذلت منذ بداية العام الحالي، استسلم 134 عضوا ينتمون إلى منظمات إرهابية لقوات الأمن التركية. ونتيجة للعمل الذي نفذ بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات بالقيادة العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للاستخبارات الأمنية وإدارة مكافحة الإرهاب، فقد استسلم 134 عضوا من منظمات إرهابية، اثنان منهم مصنفان ضمن الفئة الرمادية وواحد ضمن الفئة الصفراء لقوات الأمن بعد إقناعهم خلال عام 2026. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية ما يلي: تماشيا مع هدفنا المتمثل في تركيا الخالية من الإرهاب، نواصل حربنا ضد الإرهاب باستخدام أساليب متعددة ومن خلال العمليات الأمنية وكذلك جهود التوعية وآلية الفعالة للندم. وسيستمر نضالنا ضد المنظمات الإرهابية التي تستهدف سلام ووحدة وتضامن أمتنا الحبيبة بنفس العزيمة والإصرار. ونهنئ قوات الدرك والشرطة الباسلة وكل من ساهم في هذا الجهد. ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 73,058 شهيدا. وأصدرت وزارة الصحة في غزة بيانا خطيا يتضمن آخر البيانات المتعلقة بعدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 73,058 شهيدا، وعدد الإصابات إلى 173,488 جريح، ويعتقد أن هناك آلاف الجثامين الواقعة تحت الأنقاض في قطاع غزة.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، فقد أعلن جماعة الإخوان المسلمين استئناف الرحلات الجوية المتبادلة بين إيران والإمارات العربية المتحدة. وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين من هيئات الطيران المدني في البلدين ستستأنف الرحلات الجوية بين إيران والإمارات هذا الأسبوع. وجاء قرار المسؤولين عقب التقييم الذي تم خلال الاجتماع المنعقد بشأن الجهود الجارية عبر القنوات الدبلوماسية. تواجه الدول الأوروبية أزمة حقيقية في

تحديث سلاحها الجوي بسبب تعثر المشاريع الدفاعية المشتركة، حيث ألغت ألمانيا وفرنسا برنامج مقاتلات الجيل الجديد، كما ألغت دول مثل إسبانيا وسويسرا قرارات شراء مقاتلات F-35 الأمريكية بسبب تكاليفها الباهظة ومشاكل التحديث، فضلا عن المخاوف السياسية المحيطة بالعلاقات مع واشنطن خلال ولاية ترامب الثانية. وفي ظل تزايد السيناريوهات الخاصة بالحرب الكبرى وحاجة أوروبا الماسة إلى حلول مرحلية سريعة لا تتطلب سنوات طويلة من التطوير، تبرز تركيا كمرشح قوي لسد هذا الفراغ، فهي الدولة الوحيدة في الناتو إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي نجحت في تحليق مقاتلة من الجيل الخامس عبر مشروعها الوطني كان. ورغم أن الجدول الزمني لدخول المقاتلة كان الخدمة العملياتية الكاملة يشير إلى عام 2030 وما بعده، إلا أن ما يميز الصراعات الدفاعية التركية هو مرونتها العالية، إذ تتيح أنقرة للدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي أو الناتو إمكانية دمج راداراتها وأجهزة استشعارها وأنظمتها الخاصة داخل المقاتلة بسرعة وكفاءة، على غرار التعاون الناجح السابق بين طائرة هرجت وإسبانيا. وبناء على هذه المعطيات يتوقع أن تكون المقاتلة التركية كان أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة القادة في قمة الناتو التي ستستضيفها أنقرة الأسبوع القادم. عززت تركيا مكانتها بين الدول الرائدة عالميا وأوروبيا بقدرة توليد الطاقة الكهرومائية المركبة تبلغ حوالي 32294 ميجا وات، متجاوزة بذلك الاقتصادات المتقدمة مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، لتصبح ثاني أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أوروبا بعد النرويج. ووفقا لبيانات الواردة في التقرير الصادر بعنوان توقعات الطاقة الكهرومائية العالمية 2026 من قبل الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية، تحتل تركيا المرتبة التاسعة عالميا من حيث القدرة الكهرومائية بعد الصين والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند وروسيا واليابان والنرويج. ويشير التقرير إلى أن إجمالي القدرة المركبة لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم بلغ 1469 جيجاوات العام الماضي، منها 1269 جيجاوات من محطات الطاقة الكهرومائية التقليدية و201 من محطات تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ. نشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيودوروس أدهانوم غيبريسوس معلومات حول حالات الإصابة بفيروس هانتا الذي تم رصدها على متن سفينة الرحلات البحرية إنفي هونديوس التي ترفع العلم الهولندي، وذلك عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي إكس. وصرح غيبريسوس بأنه تم استكمال جميع إجراءات تتبع المخالطين للحالتين اللتين تم رصدهما في جنوب إفريقيا في بداية تفشي المرض، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة جديدة. وأضاف قائلا اكتملت إجراءات الحجر الصحي وتم تتبع المخالطين لجميع الأشخاص في إسبانيا وهولندا بمن فيهم طاقم السفينة. وأشار غيبريسوس إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس لا يزال 13 حالة، مشيرا إلى أن 3 منها أدت إلى الوفاة. نجح طبيبان تركيان من كلية الطب بجامعة غازي وهما الأستاذ المشارك الدكتور إمري تشيليكتشي والأستاذ المشارك الدكتور ميليه شاهين في تطوير تقنية جراحية جديدة لاستئصال أمراض أورام الزاوية الجسرية المخيخية بالمنظار عبر فتحة الأنف دون أي شق جراحي. وقد دون هذا الإنجاز كطرح علمي مرشح للدخول في الأدبيات الطبية العالمية، وهو قيد التقييم حاليا للنشر في المجلة العلمية الأمريكية JNS Case Lessons. طبقت هذه التقنية الفريدة لأول مرة على مريض قادم من أذربيجان كان يعاني من ورم ضخم في الدماغ. وتتميز الطريقة المبتكرة بالوصول إلى الورم من الأمام، مما يتيح رفع الضغط عن الجزء الخاص بالدماغ في المراحل الأولى من العملية، ويجنب الجراحين المساس المباشر بعصب الوجه وعصب السمع، وهو ما يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بشلل الوجه أو فقدان السمع مقارنة بالجراحة التقليدية التي تجري خلف الإذن. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

القمة واللانهاية. عام 2024، جبال آزوروم على ارتفاع 3170 متر. يوجه تلسكوب نحو السماء للمرة الأولى. هذا التلسكوب قادر على التقاط صور بدرجة من الوضوح تضاهي تلك التي تلتقطها التلسكوبات الموجودة في الفضاء، لكنه ليس في الفضاء بل على سطح الأرض، وقد أقيم على هذه الأرض. إنه مرصد شرق الأناضول، أو كما يعرف باختصار DAG. في قلب هذا التلسكوب مرآة عملاقة يبلغ قطرها 4 أمتار، لكن ما يجعله مختلفا حقا ليس حجمه بل الطريقة التي يرى بها. فعندما تنظر من سطح الأرض فأنك في الواقع لا ترى الأشياء بوضوح كامل أبدا، فالغلاف الجوي في حركة دائمة، ولهذا تبدو النجوم وكأنها تمض. أما مرصد DAG فيصحح ذلك، إذ يقوم نظام خاص بتنقية الصور فوريا، وكأن التلسكوب لا ينظر من فوق قمة جبل بل من خارج الغلاف الجوي نفسه، وهذه تمثل نقطة تحول في نظرة تركيا إلى السماء. لكن هذه الحكاية لا تبدأ في آرزوروم، ففي عام 1997 في أنطاليا في بكر لتبه وعلى ارتفاع 2500 متر، أسس المرصد الوطني التابع لمجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا توبيتاك، المعروف باختصار باسم TUG توج. وهذا المكان ليس مجرد نقطة للرصد، فالتلسكوبات المنتشرة حول العالم تتناوب على مراقبة الليل. عندما تشرق الشمس في أمريكا يكون الليل قد انتهى في شرق آسيا، وتنشأ بينهما فجوة زمنية قصيرة، وتقع تلة بكر لتبه تماما في تلك النقطة. ولهذا فهو لا يكتفي بالرصد بل يملأ تلك الفجوة ويتسلم نوبة المراقبة في السماء. ولأول مرة تصبح تركيا جزءا من تلك السلسلة العالمية للرصد، والدراسات التي تجرى هنا لا تحلل ضوء النجوم فحسب بل تكشف أيضا عن مكوناتها، مما تتكون وكيف تتغير. ثم إن هذه البيانات لا تبقى هنا بل تنتشر إلى العالم، فتصبح تركيا واحدة من الدول التي تنتج بيانات عن السماء لا مجرد دولة تراقبها. لكن التحول الحقيقي لم يقتصر على النظر من سطح الأرض، فمع تأسيس وكالة الفضاء التركية في عام 2018 جمعت كل هذه الخبرات تحت مظلة واحدة، ثم تحولت هذه العملية إلى هدف رسمي مع إعلان البرنامج الوطني للفضاء عام 2021. ولم تعد القضية مجرد مراقبة بل أصبح هناك اتجاه واضح وجدول زمني محدد وهدف مرسوم، ألا وهو الوصول إلى القمر وإنتاج الأقمار الصناعية الوطنية وتحقيق الاستقلال في تقنيات الفضاء. هذا يعني أن السماء لم تعد مجرد مجال للفضول العلمي بل أصبحت سياسة دولة بشكل مباشر. ويظهر التجسيد الأكثر وضوحا لهذا التحول في المدار، فقمر إيماجي الصناعي يراقب الأرض من الأعلى، يراقب الأراضي الزراعية ومناطق الكوارث والتغيرات البيئية. لكن الفارق الحقيقي هو الآتي، إن هذه البيانات لم تعد تؤخذ من الخارج بل تنتج هنا. أما تركسات 6A فيمثل شيئا آخر، استقلال الاتصالات، ومعنى هاتين الخطوتين واضح، فتركيا لم تعد دولة تنظر إلى السماء بل أصبحت دولة تنتج البيانات من السماء. أما الخطوة التالية في هذا المسار فتذهب إلى أبعد من ذلك، فمن أكثر أهداف البرنامج الوطني للفضاء طموحا هي مهمة القمر، والخطة واضحة، ستصل مركبة فضائية إلى سطح القمر، وقد يبدو ذلك هدفا تقنيا لكن معناه أعمق من ذلك، فهو يعني الآتي، إن نظاما انطلق من هذه الأرض سيلامس لأول

لمرة جرما سماويا آخر، أي أننا لن نكتفي بالنظر بعد اليوم بل سنصل. لكن ربما يكون التحول الأكبر قد حدث لا في الآلات بل في الإنسان. في عام 2024 توجه ألبير غيزير أفج إلى محطة الفضاء الدولية ومكث هناك 21 يوما وأجرى 13 تجربة علمية، وكانت الأسئلة بسيطة: كيف يتصرف المعدن في الفضاء؟ وكيف تتغير الخلايا البشرية في بيئة منعدمة الجاذبية؟ أما الإجابات فلم تكن ذات أهمية لهذا البلد فحسب، بل حملت قيمة لرحلة البشرية إلى الفضاء. وفي العام نفسه وصل توفا جيهانغير أتاسيفار إلى حدود الفضاء. طريق مختلف ومهمة مختلفة، لكنها استمرار للمسار ذاته. ولم تعن هذه الحكاية مجرد حكاية سماء ننظر إليها من بعيد، بل أصبحت حكاية ندخل إليها بأنفسنا. وعند هذه النقطة تحديدا يحدث أمر غريب، فبينما نصل إلى الأعلى نبدأ في فقدان السماء. اليوم لا يرى كثير من الناس في تركيا درب التبانة بسبب أضواء المدن، وليست المشكلة في الظلام بل في غياب الظلام، فكلما ازدادت الإضاءة اختفت النجوم. ولهذا ظهرت في بعض الأماكن فكرة جديدة: متنزهات السماء المظلمة في أرزروم وفي بورصة، مناطق تحد فيها الإضاءة وتستعاد فيها السماء. وأحيانا يظهر مشهد لافت إذ تنصب تلسكوبات حديثة في قلعة زارزوان تماما إلى جانب الحجارة القديمة. وفي المكان نفسه وبعد آلاف السنين يعود الناس مرة أخرى للنظر إلى الأعلى. قد تكون التكنولوجيا قد تغيرت، لكن سبب تلك النظرة لم تتغير. في هذه الأرض نقش قرص الشمس ذات يوم على حجر، ثم حسبت حركة النجوم وقيست في برج وتحولت إلى وقت في فناء وكبرت بعدسة وانتشرت عبر البرق، واليوم حملت إلى المدار. لم يعد الفضاء فكرة بعيدة بل أصبح جزءا من الحياة اليومية. لكن وسط كل هذا التغيير بقي شيء واحد لم يتغير: الإنسان ما زال ينظر إلى الأعلى. إن أرصاد تقي الدين الذي لم تكتمل والأدوات التي حافظ عليها فاتن جوكمان والتجارب التي تجرى اليوم في المدار كلها أجزاء من الخط نفسه. لذا فهذه الحكاية ليست مجرد حكاية تقدم بل حكاية استمرار. نحن في الحقيقة لم نذهب إلى مكان آخر، بل كنا في كل مرة ننظر إلى الأعلى أكثر قليلا، وربما للمرة الأولى وصلنا إلى المكان الذي كنا ننظر إليه. لقد انتقلت نوبة مراقبة السماء في الأناضول الآن من سطح الأرض إلى المدار. نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مرحبا بكم. سنأخذكم في حلقة اليوم في رحلة فريدة عبر التاريخ والثقافة. نتوجه اليوم إلى مانستر المعروفة باسم بوتيلي باللغة العربية، إحدى أروع مدن شمال مقدونيا بشوارعها التي لا تزال تحمل آثار العصر العثماني ومبانيها الحجرية وأجواءها الفريدة. مانستر مدينة ساحرة تقع في جنوب غرب شمال مقدونيا، وقد كانت ملتقى حضارات على مر العصور. تقع جنوب وادي بيلوغونيا على بعد 14 كيلومتر فقط من الحدود اليونانية، عند مفترق طرق استراتيجي بين البحر الأدرياتيكي وبحر إيجا. تقع عند سفح جبل بوب الرائع، جبل بيليستر، على ارتفاع 615 متر فوق مستوى سطح البحر. ويزيد من جمال المدينة نهر دراغور الذي يتدفق عبره. يبلغ ارتفاع جبل بوبا 2601 متر وهو منتزه وطني يزخر بأنواع نادرة من الصنوبر المقدوني بينوس بيوس، وتسحر نباتاته وحيواناته الرائعة الزوار. يعود تاريخ المدينة إلى أوائل المناطق السكنية على طول طريق فيا إغنيتيا، وهو طريق التجارة الروماني الذي يربط بين إيجا بالبحر الأدرياتيكي. عرفت المدينة بأسماء مختلفة مثل موناستيريون بالرومية، وبيتوليج بالصربية، وبيتولا بالبلغارية والمقدونية، ومناستر بالتركية. هذه المدينة تعتبر موطن حضارات عديدة عبر التاريخ. هي فسيفساء ثقافية تمتد من العصر الروماني إلى الإمبراطورية العثمانية، ومن يوغوسلافيا إلى مقدونيا الشمالية الحالية. مقدونيا التي شهدت وجودا تركيا لأكثر من 1500 عام، والتي أجبرت الإمبراطورية العثمانية على الانسحاب منها بعد حروب البلقان، هي جزء لا يتجزأ من التاريخ والثقافة التركية. تاريخيا تشكلت قصة هجرة الأتراك إلى مقدونيا من خلال طريقين رئيسيين. مرت المرحلة الأولى من هذه الرحلة الطويلة شمال بحر قزوين والبحر الأسود، وعبر هذا الطريق الشمالي الهون والآفار والبلغار الأوائل والبيشتينغ وأتراك الأويغول المعروفين أيضا باسم الأوز وأتراك الكومان نهر الدانوب، ووصلوا إلى البلقان ومقدونيا. تركت هذه الهجرات أثرا عميقا على التركيبة السكانية للمنطقة، وخاصة خلال العصور الوسطى. أما طريق الهجرة الثاني فقد مر جنوب بحر قزوين والبحر الأسود، وتحديدا عبر الأناضول. استخدم هذا الطريق على نطاق أوسع خلال العصور الرومانية الشرقية والسلاجقة والعثمانية. عبر الأتراك مضيق جيليبولو واستقروا في البلقان، ومن بين الذين وصلوا إلى مقدونيا في هذه الرحلة الثانية كانت هناك مجموعات عديدة، بما في ذلك مجموعات الأوز التركمان واليوريك والتتار وأتراك فاردار والسالتوك الأصفر. من المعروف أن أولى المجتمعات التابعة للأوز استقرت في مقدونيا عام 1065، وقد سرعت هذه الهجرات التي تأثرت بشكل خاص بأسطورة اليوريك من ترسيخ الثقافة التركية الإسلامية في المنطقة. بعد معركة ماريتسا عام 1371 وتحت الحكم العثماني، اضطر الأتراك من جميع أنحاء الأناضول إلى الهجرة إلى المنطقة. خلال هذه الفترة شكل اليوريك نسبة كبيرة من السكان الأتراك في مقدونيا. بعد أن غزاها العثمانيون بقيادة كاراتي مرتاش باشا بين عامي 1382 و1387، أصبحت مانستر واحدة من أهم مراكز الحضارة التركية الإسلامية في البلقان لما يقارب من 530 عام، إلى جانب المدن الكبرى في تلك الفترة مثل إدرنا وسكوبيا وسيرس. كانت مانستر أيضا إحدى مدن الحدود العثمانية. لا تزال هذه الآثار التاريخية حاضرة حتى اليوم، ووفقاً لتعداد عام 2021 يبلغ عدد الأتراك المقيمين في شمال مقدونيا 70961 نسمة. هذا الرقم ليس مجرد رقم، بل هو إرث مجتمع عاصر هذه الأرض لقرون، وأصبح جزءاً لا يتجزأ من البلقان بثقافته ولغته وذاكرته.
قصة الهجرة هذه التي تغلغلت في أعماق التاريخ تتجاوز مجرد النزوح، وهي رحلة تحمل فيها الهوية والإيمان والثقافة، فكل جالية في مقدونيا تركت بصمة على هذه الأرض. لكن القصة لا تنتهي عند هذا الحد. في الحلقة القادمة سنكتشف سويا كيف ينعكس الوجود التركي في مناصر على الحياة اليومية والعمارة والتعليم والحياة الثقافية، وسنتحدث عن الآثار الممتدة من الإمبراطورية العثمانية إلى الجمهورية، والتعليم الذي تلقاه أتاتورك في هذه المدينة في شبابه، ودور مناصر كأكثر من مجرد مدرسة. إذن فلنلتقي في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.